0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تنسى إذا ما تنسى السوق شوف داك السمع المجتمع ديالك راه كنقول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: No busques excusas, comunícate. 4-254-5060 FM Sur, la primera. Directo a tus sentidos.